0: كنت لبدلك دوان تحويك سكة محوين
1: خلط من غرغ مرطرة خارسيت محضرة طوري خنجوان جوان غابة ونمتاز مصنع يضم باكو